اللي يبتي تو هذاك نعطشي لك جس بيش نبدا sort of نريجا بالموت الموت سوا عاش الكافي عدو مثلا شراسي so قدني سنيك اتنجي فتياي don't نقرا من قوم اللوم وقدني ما جايج فتياي سوا جبري please don't come for me خفنا مترابي ان قوم خفنا كميني سوا جبري believe me مني شازينا pero today was not one of those days إسا نقرا نرجا ik nazel diskina izjet abbit, alright? Infatti, enis mawdi, naqra hjar. Shalamar, bu bejzi, 100.2.